أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرت.

للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار، زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

0: ندوة الصداقة.
1: الإخوة والأصدقاء،
2: أينما كنتم في العالم العربي
0: وفي أي مكان في العالم،
1: أهلا بكم إلى برنامجكم
2: ندوة الصداقة.
0: يصحبكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجبالي،
0: ومحمد مقبل.
2: في حلقة اليوم نقدم لكم مقابلة مع شخص ياباني قام بترجمة كتاب غير روائي يصور واقع قطاع غزة في فلسطين.
1: الضيف هو ميزوكاوا تاكامي، طالب الدراسات العليا في قسم دراسات الشرق الأوسط والدراسات الإسلامية بجامعة واسدة، وقد قام هذا العام بترجمة ونشر كتاب بعنوان حكاية حرب من تأليف الفلسطينية دينا حسام أبو ربيع.
0: مؤلفة هذا الكتاب دينا شابة تبلغ من العمر 26 عاما تعيش في قطاع غزة.
2: في أكتوبر تشرين الأول عام 2023 شنت إسرائيل غزوا على غزة بهدف القضاء على حماس، ما أسفر عن سقوط عدد هائل من الضحايا المدنيين. اضطرت دينا إلى مغادرة منزلها والعيش في مخيم للاجئين، وخلال فترة لجوئها جمعت ما سمعت ورأت من تجارب الحرب التي عاشها سكان غزة في 12 قصة قصيرة.
1: من بين القصص التي كتبت عنها بعض الحوادث المعروفة نسبيا والتي تم نشرها دوليا، مثل قصة هند رجب، الفتاة التي توفيت أثناء نزوحها مع أقربائها في سيارة، والتي ربطت وفاتها بتدخل الجيش الإسرائيلي، وقصة الدكتور حسام أبو صفية، طبيب الأطفال الذي واصل عمله رغم إصابته في غارة جوية.
0: لم ينشر هذا الكتاب بعد باللغة العربية أو الإنجليزية، والنسخة اليابانية هي أول نسخة تنشر من الكتاب حتى الآن.
2: سألنا ميزوكاوا عن الكتاب وكيف تعرف عليه وعلى كاتبته، وكيف وصل الأمر إلى نشر النسخة اليابانية منه.
3: كان ذلك في يناير عام 2025، نشرت جريدة يابانية كبرى مقالا يعرف بسيدة دينا، وصفة إياها بأنها شابة تكتب عن الحرب في غزة من داخل خيمة في مخيم اللاجئين. وما إن قرأت المقال حتى انتابني فضول لمعرفة ماذا جاء في الكتاب، ولحسن الحظ تمكنت من الحصول على نسخة إلكترونية من الكتاب عبر باحث ياباني كان على معرفة بمراسل ميداني في القطاع.
0: ماذا كان رأيك عندما قرأت الكتاب؟
3: دينا ليست صحفية محترفة، وكتاباتها ليست بأسلوب مصقول، فهي تكتب بشكل مباشر عبارات اللعن الموجه للجنود الذين يرتكبون الفظائع. ومع ذلك شعرت أنها تعكس بصدق مشاعر أهل غزة، والأهم من ذلك شعرت برغبتها الجامحة في إطلاع العالم على الوضع الراهن في غزة. وأدركت أنه على الرغم من أن الأخبار اليومية غالبا ما تكتفي بذكر عدد القتلى، فإن لكل ضحية اسمها وحياة الخاصة بها. وأردت نقل الأصوات أهل غزة مباشرة، وأردت أن أنقل رسائلهم كما هي، والتي غالبا ما تهزف من الأخبار والجرائد. وأردت ترجمة هذا السجل القيم ومشاركته مع القراء اليابانيين.
0: هل صارت عملية النشر بسلاسة؟
3: يتطلب النشر والترجمة الرسمية إذن المؤلف، ومع ذلك بعد شهرين من نشر المقال عن دينا قتل محمد منصور مراسل جريدة أساهي شينبون في غزة في هجوم صاروخي إسرائيلي، وما حال دون تواصلنا مع دينا. في مرحلة ما يئست من فكرة النشر، ولكن بعد بضعة أشهر عثرت بالصدفة على اسم دينا في حساب السلطة الفلسطينية على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتعاون مع دار النشر الياباني تواصلنا مع السلطة وتمكننا من الوصول إلى دينا، وأخيرا حصلنا على إذن النشر.
2: نشر هذا الكتاب بالفعل كان بفضل حماس ميزوكاوا وإصراره. تحدثنا عبر الإنترنت أيضاً مع دينا حسام أبو ربيع مؤلفة كتاب حكاية حرب، وسألناها عن انطباعها حيال وصول كتابها وكلماتها التي كتبتها وسط ويلات الحرب إلى القراء اليابانيين.
4: أنا فخورة جداً وشعور لا يمكن وصفه، كتير سعيدة إنه تم نشر الكتاب باللغة اليابانية، سعيدة كتير إنه القراء اليابانيين رح يطلعوا على الجانب الإنساني، على الحكاية اللي حدثت في قطاع غزة، إنه ممكن الشعب الياباني يتعاطف معنا، يتفهم اللي إحنا مرينا فيه، فالشعور كتير كتير كتير يعني شعور فخورة فيه وممنونة لهذا الشعور.
0: نعم دينا، هذا الكتاب يستند إلى قصص حقيقية لأشخاص عاشوا في قطاع غزة، ما الذي ألهمك لكتابة حكاية حرب؟
4: الدافع الأساسي بداية كان توفيق من ربنا الحمد لله، ولكن الدافع الأساسي كان هو توثيق بعض من ملايين الحكاية التي من ملايين حكاية التي استوحت المجازر والعدوانية التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا. فأنا من كتر المجازر اللي شفناها، من كتر الاستوحاش اللي شفناه والخوف اللي شفناه، هربت من هذا العالم واضطرقت أني أكتب كتاب حكاية حرب بحيث أن نصل صوتنا للعالم وتتوثق هذه الحكاية على مدار التاريخ.
0: هل القصد منه هو السرد القصصي ولا بالنسبة لك هو سجل تاريخي؟
4: لا، هو بالنسبة لي سجل تاريخي، لأنها مش أول حرب ولا آخر حرب في غزة، إحنا مرينا بعدة حروب، لازم هذا يضل على مدار التاريخ محفور، اللي عشناه إيش مش صعب، العقل البشري بتخيلوش ولا حد يقدر يتحمله.
1: سألنا ميزوكاوا أيضا عن الجوانب التي كان عليه مراعاتها أثناء ترجمة الكتاب.
3: هناك العديد من الكتاب الفلسطينيين الذين يكتبون باللغة الإنجليزية، وعندما ينشرون أعمالهم بالإنجليزية يميلون إلى تجنب التعبيرات الخاصة بأسلوب الكتابة باللغة العربية لتسهيل الفهم على القراء الأجانب، ولكن هذا الكتاب كتب من قبل شخص عادي بأسلوبه الخاص، لذلك فهو يحتوي على العديد من الكلمات والتعبيرات الخاصة بالمسلمين التي قد يصعب على القراء اليابانيين فهم بعضها. مع أنه كان بالإمكان حذف هذه الأجزاء أو استبدالها بالنصوص اليابانية أبسط، إلا أنني حرصت على ترجمة الكتاب بأمانة للنص الأصلي قدرة الإمكان، مع إضافة شروح تفصيلية للأجزاء الصعبة الفهم لضمان استيعاب القارئة. وشعرت أن نقل الكتابات دينا كما هي ستضفي عليها قيمة كسجل لأهل غزة.
0: ما هي أمالك وطموحاتك بخصوص هذا الكتاب؟
3: هذا كتاب صغير من حيث الحجم، ولكني أتمنى أن يكون جسرا بين اليابان وغزة، وأن يكون نافذة للقراء اليابانيين للتعرف على الواقع في غزة.
0: هل لديك خطط لترجمة أعمال أخرى؟
3: ليس عندي خطط معينة للترجمة، ولكن عندي كثير من الأعمال التي أريد أن أترجمها، خصوصا أريد أن أترجم أشعارا للشاعر الفلسطيني محمود درويش. أشعاره لا تروي فلسطين فقط، بل تحمل رسالة إنسانية عمومية لنا، وأتمنى أن يترجم الأدب العربي أكثر وأكثر في اليابان.
0: شكرا جزيلا ميزوكاوا على هذه المقابلة.
3: شكرا لك، وشكرا للكاتبة دينا أبو ربيعة على هذا الكتاب، وأيضا تحية لكل المستمعي القسم العربي.
1: شكرا ميزوكاوا على هذه المقابلة، وأهنئك على هذا المجهود والعمل الرائع في ترجمة هذا الكتاب.
0: أيضا نشكر دينا أبو ربيع على مشاركتها معنا في المقابلة، ونتمنى أن يحمل المستقبل لها السلامة والأمن والخير.
2: والآن نبقى مع أغنية بعنوان سينسو توهيوا، أي الحرب والسلم، من أداء أري بروجيكتو. لنستمع.

هنا طوكيو، القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan. سيداتي وسادتي، تأتيكم برامجنا مذاعة كما يلي: في 4:20 مساء حسب التوقيت العالمي المنسق على 13600 كيلو هرتز، كما تأتيكم برامجنا في 6:00 حسب التوقيت العالمي المنسق عبر 3 أقمار اصطناعية، وهي بدر 8 ونايل سات 201 وهوت بيرد 13.

0: والآن نبقى مع زاوية الرد على رسائل الأصدقاء المستمعين ومساهماتهم التي تصلون من جميع أنحاء العالم، ونبدأها برسالة من الصديق العزيز والمتابع الدائم محمد السيد عبد الرحيم من الشرقية بمصر، كتب فيها مساهمة بعنوان أصداء الراديو وفصول الطفولة. جاء فيها:
1: من نافذة الطفولة في ثمانينيات القرن الماضي، كان العالم يختزل نفسه في بيت صغير يربض على أطراف قرية مصرية وادعة تحيط بها الحقول الخضراء من كل اتجاه كبساط ممتد لا ينتهي.
2: يتابع صديقنا: كان الشتاء في ذلك الزمن قارسا مغيرا تماما لما نعيشه اليوم، فالأمطار لم تكن شحيحة أو نادرة، بل كانت تهطل بغزارة تصاحبها عواصف قوية تعزل قريتنا عن محيطها تماما لبضعة أيام.
0: يتابع الصديق محمد: ومع انقطاع التيار الكهربائي كان صوت الراديو هو حبل الوصال الوحيد الذي يربطنا بالعالم الخارجي، نجتمع كلنا حوله، ننصت إلى نشرات الأخبار ونتابع مستجدات العالم من حولنا على أضواء لمبات الكيروسين وأضواء الشموع الخافتة.
1: يتابع صديقنا في مساهمته: ثم يأتي الربيع فتهتز الأرض وتربو وتتهلل أسارير الطبيعة لتتوهج الحقول بألوان الحياة. في هذا الفصل كانت تنطلق مشاعرنا محملة بالمحبة والتفاؤل، وتتزين قريتنا استعدادا لموسم الحصاد.
2: كتب صديقنا في مساهمته أيضا: ومع حلول الصيف تتجلى أجواءه المميزة، حيث كان صوت الماء المندفع في جداول الري المحيطة بالحقول والمزارع يبعث في النفس صفاء وانتعاشا لا ينسى.
0: يتابع الصديق محمد: وفي المساء تنتقل جلسات العائلة من داخل الديار إلى المساحات المفتوحة أمام المنازل، بينما صوت الراديو لا يزال رفيقنا الوفي الذي لا يفارقنا في السمر، ثم يحل الخريف بأجوائه الخاصة وطقوسه الهادئة ليعيد تلوين الطبيعة ويهيئها لاستقبال دورة حياة جديدة.
1: يختم صديقنا مساهمته قائلا: الآن أتذكر كل

0: الرسالة التالية من الصديق العزيز عمر حربيط العوني من تونس كتب فيها:
1: في السنوات الأخيرة افتقدنا أشياء جميلة ارتبطت بذكرياتنا مع إذاعة اليابان الدولية، فقد توقفت المسابقة الشهرية التي كانت تشجع عشرات بل مئات المستمعين على المشاركة وكتابة الرسائل، ثم توقفت بطاقة تأكيد الاستماع QSL التي كانت تحمل في كل إصدار نافذة جديدة على جمال اليابان وسحرها وثقافتها.
2: يتابع صديقنا وهنا أتساءل، هل يستحق غياب تلك الهدايا أن نهجر إذاعتنا المحبوبة؟ وهل سيؤدي انقطاعنا عن الكتابة إلى عودة المسابقات أو بطاقات QSL؟
0: يتابع الصديق عمر: أعتقد أن الجواب هو لا، بل إن استمرار عزوف المستمعين قد ينعكس سلبا على القسم العربي نفسه، كما حدث مع العديد من الإذاعات الدولية التي أغلقت أقسامها العربية أو أوقفت بثها على الموجة القصيرة.
1: يتابع الصديق: أما أنا فلم أنقطع يوما عن مراسلة إذاعة اليابان الدولية منذ أن التقطت إرسالها لأول مرة أوائل تسعينيات القرن الماضي، لأن العلاقة التي تربطني بهذه الإذاعة أكبر من مسابقة أو هدية أو بطاقة.
2: يختم الصديق عمر: لقد أصبحت إذاعة اليابان الدولية جزءا من ذاكرتي ورفيقة سنوات طويلة من الشغف بالموجة القصيرة، وما زلت أؤمن بأن أجمل هدية يمكن أن نقدمها للإذاعة هي أن نستمر في الاستماع إليها وأن نكتب إليها وأن نبقي جسور التواصل والمحبة قائمة.
0: شكرا لك صديقنا العزيز عمر على هذه الرسالة وصدق المشاعر، وتحية طيبة لك من أسرة القسم العربي جميعاً.

وفي الختام نشكر جميع الأصدقاء الذين راسلونا على وعد بقراءة رسائلهم ومساهماتهم في الحلقات القادمة من البرنامج.

0: أصدقائنا يمكنكم التواصل وإرسال مساهماتكم إلى برنامج ندوة الصداقة عبر موقعنا الإلكتروني nhk.jp/arabic بالضغط على عبارة رأيك يهمنا في قسم المعلومات أسفل صفحتنا العربية. كما يمكنكم إرسال آرائكم ومقترحاتكم حول برامجنا بالضغط على اتصل بنا أسفل الصفحة.
1: مستمعينا الأعزاء، نترككم الآن على وعد بلقاء يتجدد الأسبوع القادم.
2: وفي الختام تقبلوا أطيب تحية من فريق الخدمة العربية براديو اليابان الدولي NHK World Japan.
0: كان معكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجباني،
0: ومحمد مقبل.
1: إلى اللقاء
2: أو سيونارا
0: من طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

0: ندوة الصداقة.
1: الإخوة والأصدقاء،
2: أينما كنتم في العالم العربي
0: وفي أي مكان في العالم،
1: أهلا بكم إلى برنامجكم
2: ندوة الصداقة.
0: يصحبكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجبالي،
0: ومحمد مقبل.
2: في حلقة اليوم نقدم لكم مقابلة مع شخص ياباني قام بترجمة كتاب غير روائي يصور واقع قطاع غزة في فلسطين.
1: الضيف هو ميزوكاوا تاكامي، طالب الدراسات العليا في قسم دراسات الشرق الأوسط والدراسات الإسلامية بجامعة واسدة، وقد قام هذا العام بترجمة ونشر كتاب بعنوان حكاية حرب من تأليف الفلسطينية دينا حسام أبو ربيع.
0: مؤلفة هذا الكتاب دينا شابة تبلغ من العمر 26 عاماً تعيش في قطاع غزة.
2: في أكتوبر تشرين الأول عام 2023 شنت إسرائيل غزواً على غزة بهدف القضاء على حماس، ما أسفر عن سقوط عدد هائل من الضحايا المدنيين. اضطرت دينا إلى مغادرة منزلها والعيش في مخيم للاجئين، وخلال فترة لجوئها جمعت ما سمعت ورأت من تجارب الحرب التي عاشها سكان غزة في 12 قصة قصيرة.
1: من بين القصص التي كتبت عنها بعض الحوادث المعروفة نسبياً

0: التي تم نشرها دولياً، مثل قصة هند رجب الفتاة التي توفيت أثناء نزوحها مع أقربائها في سيارة، والتي ربطت وفاتها بتدخل الجيش الإسرائيلي، وقصة الدكتور حسام أبو صفية طبيب الأطفال الذي واصل عمله رغم إصابته في غارة جوية.
1: لم ينشر هذا الكتاب بعد باللغة العربية أو الإنجليزية، والنسخة اليابانية هي أول نسخة تنشر من الكتاب حتى الآن.
2: سألنا ميزوكاوا عن الكتاب وكيف تعرف عليه وعلى كاتبته وكيف وصل الأمر إلى نشر النسخة اليابانية منه.
3: كان ذلك في يناير عام 2025، نشرت جريدة يابانية كبرى مقالا يعرف بسيدة دينا، وصفة إياها بأنها شابة تكتب عن الحرب في غزة من داخل خيمة في مخيم اللاجئين. وما إن قرأت المقال حتى انتابني فضول لمعرفة ماذا جاء في الكتاب، ولحسن الحظ تمكنت من الحصول على نسخة إلكترونية من الكتاب عبر باحث ياباني كان على معرفة بمراسل ميداني في القطاع.
1: ماذا كان رأيك عندما قرأت الكتاب؟
3: دينا ليست صحفية مختلفة، وكتاباتها ليست بأسلوب مصقول، فهي تكتب بشكل مباشر عبارات اللعن الموجه للجنود الذين يرتكبون الفظائع. ومع ذلك شعرت أنها تعكس بصدق مشاعر أهل غزة، والأهم من ذلك شعرت برغبتها الجامحة في إطلاع العالم على الوضع الراهن في غزة. وأدركت أنه على الرغم من أن الأخبار اليومية غالبا ما تكتفي بذكر عدد القتلى، فإن لكل ضحية اسما وحياة الخاصة بها. وأردت نقل الأصوات أهل غزة مباشرة، وأردت أن أنقل رسائلهم كما هي، والتي غالبا ما تهزف من الأخبار والجرائد. وأردت ترجمة هذا السجل القيم ومشاركته مع القراء اليابانيين.
1: هل سارت عملية النشر بسلاسة؟
3: يتطلب النشر والترجمة الرسمية إذن المؤلف، ومع ذلك بعد شهرين من نشر المقال عندنا قتل محمد منصور مراسل جريدة أساهي شينبون في غزة في هجوم صاروخي إسرائيلي، وما حال دون تواصلنا مع دينا. في مرحلة ما يئست من فكرة النشر، ولكن بعد بضعة أشهر عثرت بالصدفة على اسم دينا في حساب السلطة الفلسطينية على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتعاون مع دار النشر الياباني تواصلنا مع السلطة وتمكننا من الوصول إلى دينا، وأخيرا حصلنا على إذن النشر.
2: نشر هذا الكتاب بالفعل كان بفضل حماس ميزوكاوا وإصراره. تحدثنا عبر الإنترنت أيضاً مع دينا حسام أبو ربيع مؤلفة كتاب حكاية حرب، وسألناها عن انطباعها حيال وصول كتابها وكلماتها التي كتبتها وسط ويلات الحرب إلى القراء اليابانيين.
4: أنا فخورة جداً وشعور لا يمكن وصفه، كتير سعيدة أنه تم نشر الكتاب باللغة اليابانية. سعيدة كتير أن القراء اليابانيين رح يطلعوا على الجانب الإنساني، على الحكاية اللي حدثت في قطاع غزة، أنه ممكن الشعب الياباني يتعاطف معنا، يتفهم اللي إحنا مرينا فيه. فالشعور كتير كتير كتير يعني شعور فخورة فيه وممنونة لهذا الشعور.
1: نعم دينا، هذا الكتاب يستند إلى قصص حقيقية لأشخاص عاشوا في قطاع غزة. ما الذي ألهمك لكتابة حكاية حرب؟
4: الدافع الأساسي بداية كان توثيق من ربنا الحمد لله، ولكن الدافع الأساسي كان هو توثيق بعض من ملايين الحكاية التي من ملايين حكاية التي استوحت المجازر والعدوانية التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا. فأنا من كتر المجازر اللي شفناها، من كتر الاستوحاش اللي شفناه والخوف اللي شفناه، هربت من هذا العالم واتطرقت إني أكتب كتاب حكاية حرب، بحيث إن يصل صوتنا للعالم وتتوثق هذه الحكاية على مدار التاريخ.
1: هل القصد منه هو السرد القصصي ولا بالنسبة لك هو سجل تاريخي؟
4: لا، هو بالنسبة لي سجل تاريخي، لأنها مش أول حرب ولا آخر حرب في غزة. إحنا مرينا بعدة حروب، لازم هذا يظل على مدار التاريخ محفور. اللي عشناه إشي مش صعب، العقل البشري بتخيلوش ولا حد بيقدر يتحمله.
0: سألنا ميزوكاوا أيضا عن الجوانب التي كان عليه مراعاتها أثناء ترجمة الكتاب.

0: هناك العديد من الكتاب الفلسطينيين الذين يكتبون باللغة الإنجليزية، وعندما ينشرون أعمالهم بالإنجليزية يميلون إلى تجنب التعبيرات الخاصة بأسلوب الكتابة باللغة العربية لتسهيل الفهم على القراء الأجانب. ولكن هذا الكتاب كتب من قبل شخص عادي بأسلوبه الخاص، لذلك فهو يحتوي على العديد من الكلمات والتعبيرات الخاصة بالمسلمين التي قد يصعب على القراء اليابانيين فهم بعضها. مع أنه كان بالإمكان حذف هذه الأجزاء أو استبدالها بنصوص يابانية أبسط، إلا أنني حرصت على ترجمة الكتاب بأمانة للنص الأصلي قدرة الإمكان، مع إضافة شروح تفصيلية للأجزاء الصعبة الفهم لضمان استيعاب القارئة. وشعرت أن نقل الكتابات دينا كما هي ستضفي عليها قيمة كسجل لأهل غزة.
1: ما هي أمالك وطموحاتك بخصوص هذا الكتاب؟
0: هذا كتاب صغير من حيث الحجم، ولكني أتمنى أن يكون جسرا بين اليابان وغزة، وأن يكون نافذة للقراء اليابانيين للتعرف على الواقع في غزة.
1: هل لديك خطط لترجمة أعمال أخرى؟
0: ليس عندي خطط معينة للترجمة، ولكن عندي كثير من الأعمال التي أريد أن أترجمها. خصوصا أريد أن أترجم أشعارا للشاعر الفلسطيني محمود درويش. أشعاره لا تروي فلسطين فقط، بل تحمل رسالة إنسانية عمومية لنا. وأتمنى أن يترجم الأدب العربي أكثر وأكثر في اليابان.
1: شكرا جزيلا ميزوكاوا على هذه المقابلة.
0: شكرا لك، وشكرا للكاتبة دينا أبو ربيعة على هذا الكتاب، وأيضا تحية لكل المستمعي القسم العربي.
2: شكرا ميزوكاوا على هذه المقابلة، وأهنئك على هذا المجهود والعمل الرائع في ترجمة هذا الكتاب.
1: أيضا نشكر دينا أبو ربيع على مشاركتها معنا في المقابلة، ونتمنى أن يحمل المستقبل لها السلامة والأمن والخير.
3: والآن نبقى مع أغنية بعنوان سينسو توهيوا، أي الحرب والسلم، من أداء أري بروجيكتو. لنستمع.

هنا طوكيو، القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan. سيداتي وسادتي، تأتيكم برامجنا مذاعة كما يلي: في 4:20 مساء حسب التوقيت العالمي المنسق على 13600 كيلو هرتز، كما تأتيكم برامجنا في 6:00 حسب التوقيت العالمي المنسق عبر 3 أقمار اصطناعية، وهي بدر 8 ونايل سات 201 وهوت بيرد 13.

0: والآن نبقى مع زاوية الرد على رسائل الأصدقاء المستمعين ومساهماتهم التي تصلون من جميع أنحاء العالم، ونبدأها برسالة من الصديق العزيز والمتابع الدائم محمد السيد عبد الرحيم من الشرقية بمصر، كتب فيها مساهمة بعنوان أصداء الراديو وفصول الطفولة. جاء فيها:
1: من نافذة الطفولة في ثمانينيات القرن الماضي، كان العالم يختزل نفسه في بيت صغير يربض على أطراف قرية مصرية وادعة تحيط بها الحقول الخضراء من كل اتجاه كبساط ممتد لا ينتهي.
2: يتابع صديقنا: كان الشتاء في ذلك الزمن قارسا مغيرا تماما لما نعيشه اليوم، فالأمطار لم تكن شحيحة أو نادرة، بل كانت تهطل بغزارة تصاحبها عواصف قوية تعزل قريتنا عن محيطها تماما لبضعة أيام.
0: يتابع الصديق محمد: ومع انقطاع التيار الكهربائي كان صوت الراديو هو حبل الوصال الوحيد الذي يربطنا بالعالم الخارجي، نجتمع كلنا حوله، ننصت إلى نشرات الأخبار ونتابع مستجدات العالم من حولنا على أضواء لمبات الكيروسين وأضواء الشموع الخافتة.
1: يتابع صديقنا في مساهمته: ثم يأتي الربيع فتهتز الأرض وتربو وتتهلل أسارير الطبيعة لتتوهج الحقول بألوان الحياة. في هذا الفصل كانت تنطلق مشاعرنا محملة بالمحبة والتفاؤل، وتتزين قريتنا استعدادا لموسم الحصاد.
2: كتب صديقنا في مساهمته أيضا: ومع حلول الصيف تتجلى أجواءه المميزة، حيث كان صوت الماء المندفع في جداول الري المحيطة بالحقول والمزارع يبعث في النفس صفاء وانتعاشا لا ينسى.
0: يتابع الصديق محمد: وفي المساء تنتقل جلسات العائلة من داخل الديار إلى المساحات المفتوحة أمام المنازل، بينما صوت الراديو لا يزال رفيقنا الوفي الذي لا يفارقنا في السمر، ثم يحل الخريف بأجوائه الخاصة وطقوسه الهادئة ليعيد تلوين الطبيعة ويهيئها لاستقبال دورة حياة جديدة.
1: يختم صديقنا مساهمته قائلا: الآن أتذكر كل هذه الفصول التي تعاقبت على طفولتنا، ونحن نعيش أيامنا بمرح وبراءة وشغف لا ينطفئ، وأتذكر أننا كنا نعيش زمنا غير هذا الزمن، وعالما غير الذي نعيشه الآن، عالم كان عنوانه الأبرز البساطة والهدوء.
2: شكرا صديقنا العزيز محمد على هذه الرسالة والتصوير الجميل لأيام الماضي. فعلا رسائلك تنقلنا كل مرة في رحلة إلى أجواء باتت تبتعد عن ذاكرتنا.

0: الرسالة التالية من الصديق العزيز عمر حربيط العوني من تونس، كتب فيها:
1: في السنوات الأخيرة افتقدنا أشياء جميلة ارتبطت بذكرياتنا مع إذاعة اليابان الدولية. فقد توقفت المسابقة الشهرية التي كانت تشجع عشرات بل مئات المستمعين على المشاركة وكتابة الرسائل، ثم توقفت بطاقة تأكيد الاستماع QSL التي كانت تحمل في كل إصدار نافذة جديدة على جمال اليابان وسحرها وثقافتها.
2: يتابع صديقنا وهنا أتساءل، هل يستحق غياب تلك الهدايا أن نهجر إذاعتنا المحبوبة؟ وهل سيؤدي انقطاعنا عن الكتابة إلى عودة المسابقات أو بطاقات QSL؟
0: يتابع الصديق عمر: أعتقد أن الجواب هو لا، بل إن استمرار عزوف المستمعين قد ينعكس سلبا على القسم العربي نفسه، كما حدث مع العديد من الإذاعات الدولية التي أغلقت أقسامها العربية أو أوقفت بثها على الموجة القصيرة.
1: يتابع الصديق: أما أنا فلم أنقطع يوما عن مراسلة إذاعة اليابان الدولية منذ أن التقطت إرسالها لأول مرة أوائل تسعينيات القرن الماضي، لأن العلاقة التي تربطني بهذه الإذاعة أكبر من مسابقة أو هدية أو بطاقة.
2: يختم الصديق عمر: لقد أصبحت إذاعة اليابان الدولية جزءا من ذاكرتي ورفيقة سنوات طويلة من الشغف بالموجة القصيرة، وما زلت أؤمن بأن أجمل هدية يمكن أن نقدمها للإذاعة هي أن نستمر في الاستماع إليها وأن نكتب إليها وأن نبقي جسور التواصل والمحبة قائمة.
0: شكرا لك صديقنا العزيز عمر على هذه الرسالة وصدق المشاعر، وتحية طيبة لك من أسرة القسم العربي جميعاً.

وفي الختام نشكر جميع الأصدقاء الذين راسلونا على وعد بقراءة رسائلهم ومساهماتهم في الحلقات القادمة من البرنامج.

0: أصدقائنا، يمكنكم التواصل وإرسال مساهماتكم إلى برنامج ندوة الصداقة عبر موقعنا الإلكتروني nhk.jp/arabic بالضغط على عبارة رأيك يهمنا في قسم المعلومات أسفل صفحتنا العربية. كما يمكنكم إرسال آرائكم ومقترحاتكم حول برامجنا بالضغط على اتصل بنا أسفل الصفحة.
1: مستمعينا الأعزاء، نترككم الآن على وعد بلقاء يتجدد الأسبوع القادم.
2: وفي الختام تقبلوا أطيب تحية من فريق الخدمة العربية براديو اليابان الدولي NHK World Japan.
0: كان معكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجباني،
0: ومحمد مقبل.
1: إلى اللقاء
2: أو سيونارا
0: من طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

0: ندوة الصداقة.
1: الإخوة والأصدقاء،
2: أينما كنتم في العالم العربي
0: وفي أي مكان في العالم،
1: أهلا بكم إلى برنامجكم
2: ندوة الصداقة.
0: يصحبكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجبالي،
0: ومحمد مقبل.
2: في حلقة اليوم نقدم لكم مقابلة مع شخص ياباني قام بترجمة كتاب غير روائي يصور واقع قطاع غزة في فلسطين.
1: الضيف هو ميزوكاوا تاكامي، طالب الدراسات العليا في قسم دراسات الشرق الأوسط والدراسات الإسلامية بجامعة واسدا، وقد قام هذا العام بترجمة ونشر كتاب بعنوان حكاية حرب من تأليف الفلسطينية دينا حسام أبو ربيع.
0: مؤلفة هذا الكتاب دينا شابة تبلغ من العمر 26 عاماً تعيش في قطاع غزة.
2: في أكتوبر تشرين الأول عام 2023 شنت إسرائيل غزواً على غزة بهدف القضاء على حماس، ما أسفر عن سقوط عدد هائل من الضحايا المدنيين. اضطرت دينا إلى مغادرة منزلها والعيش في مخيم للاجئين، وخلال فترة لجوئها جمعت ما سمعت ورأت من تجارب الحرب التي عاشها سكان غزة في 12 قصة قصيرة.
1: من بين القصص التي كتبت عنها بعض الحوادث المعروفة نسبياً والتي تم نشرها دولياً، مثل قصة هند رجب الفتاة التي توفيت أثناء نزوحها مع أقربائها في سيارة، والتي ربطت وفاتها بتدخل الجيش الإسرائيلي، وقصة الدكتور حسام أبو صفية طبيب الأطفال الذي واصل عمله رغم إصابته في غارة جوية.
0: لم ينشر هذا الكتاب بعد باللغة العربية أو الإنجليزية، والنسخة اليابانية هي أول نسخة تنشر من الكتاب حتى الآن.
2: سألنا ميزوكاوا عن الكتاب وكيف تعرف عليه وعلى كاتبته وكيف وصل الأمر إلى نشر النسخة اليابانية منه.
3: كان ذلك في يناير عام 2025، نشرت جريدة يابانية كبرى مقالا يعرف بسيدة دينا، وصفة إياها بأنها شابة تكتب عن الحرب في غزة من داخل خيمة في مخيم اللاجئين. وما إن قرأت المقال حتى انتابني فضول لمعرفة ماذا جاء في الكتاب، ولحسن الحظ تمكنت من الحصول على نسخة إلكترونية من الكتاب عبر باحث ياباني كان على معرفة بمراسل ميداني في القطاع.
0: ماذا كان رأيك عندما قرأت الكتاب؟
3: دينا ليست صحفية محترفة، وكتاباتها ليست بأسلوب مصقول، فهي تكتب بشكل مباشر عبارات اللعن الموجه للجنود الذين يرتكبون الفظائع. ومع ذلك شعرت أنها تعكس بصدق مشاعر أهل غزة، والأهم من ذلك شعرت برغبتها الجامحة في إطلاع العالم على الوضع الراهن في غزة. وأدركت أنه على الرغم من أن الأخبار اليومية غالبا ما تكتفي بذكر عدد القتلى، فإن لكل ضحية اسمها وحياة الخاصة بها. وأردت نقل الأصوات أهل غزة مباشرة، وأردت أن أنقل رسائلهم كما هي، والتي غالبا ما تهزف من الأخبار والجرائد. وأردت ترجمة هذا السجل القيم ومشاركته مع القراء اليابانيين.
0: هل سارت عملية النشر بسلاسة؟
3: يتطلب النشر والترجمة الرسمية إذن المؤلف، ومع ذلك بعد شهرين من نشر المقال عن دينا قتل محمد منصور مراسل جريدة أساهي شينبون في غزة في هجوم صاروخي إسرائيلي، وما حال دون تواصلنا مع دينا. في مرحلة ما يئست من فكرة النشر، ولكن بعد بضعة أشهر عثرت بالصدفة على اسم دينا في حساب السلطة الفلسطينية على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتعاون مع دار النشر الياباني تواصلنا مع السلطة وتمكننا من الوصول إلى دينا، وأخيرا حصلنا على إذن النشر.
2: نشر هذا الكتاب بالفعل كان بفضل حماس ميزوكاوا وإصراره. تحدثنا عبر الإنترنت أيضاً مع دينا حسام أبو ربيع مؤلفة كتاب حكاية حرب، وسألناها عن انطباعها حيال وصول كتابها وكلماتها التي كتبتها وسط ويلات الحرب إلى القراء اليابانيين.
4: أنا فخورة جداً وشعور لا يمكن وصفه، كتير سعيدة أنه تم نشر الكتاب باللغة اليابانية. سعيدة كتير أن القراء اليابانيين رح يطلعوا على الجانب الإنساني، على الحكاية اللي حدثت في قطاع غزة، أنه ممكن الشعب الياباني يتعاطف معنا، يتفهم اللي إحنا مرينا فيه. فالشعور كتير كتير كتير يعني شعور فخورة فيه وممنونة لهذا الشعور.
0: نعم دينا، هذا الكتاب يستند إلى قصص حقيقية لأشخاص عاشوا في قطاع غزة. ما الذي ألهمك لكتابة حكاية حرب؟
4: الدافع الأساسي بداية كان توفيق من ربنا الحمد لله، ولكن الدافع الأساسي كان هو توثيق بعض من ملايين الحكاية التي من ملايين حكاية التي استوحت المجازر والعدوانية التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا. فأنا من كتر المجازر اللي شفناها، من كتر الاستوحاش اللي شفناه والخوف اللي شفناه، هربت من هذا العالم واضطرقت أني أكتب كتاب حكاية حرب بحيث أن نصل صوتنا للعالم وتتوثق هذه الحكاية على مدار التاريخ.
0: هل القصد منه هو السرد القصصي ولا بالنسبة لك هو سجل تاريخي؟
4: لا، هو بالنسبة لي سجل تاريخي، لأنها مش أول حرب ولا آخر حرب في غزة، إحنا مرينا بعدة حروب، لازم هذا يضل على مدار التاريخ محفور. اللي عشناه إيش مش صعب، العقل البشري بتخيلوش ولا حد بيقدر يتحمله.
1: سألنا ميزوكاوا أيضا عن الجوانب التي كان عليه مراعاتها أثناء ترجمة الكتاب.
3: هناك العديد من الكتاب الفلسطينيين الذين يكتبون باللغة الإنجليزية، وعندما ينشرون أعمالهم بالإنجليزية يميلون إلى تجنب التعبيرات الخاصة بأسلوب الكتابة باللغة العربية لتسهيل الفهم على القراء الأجانب، ولكن

0: هذا الكتاب كتب من قبل شخص عادي بأسلوبه الخاص، لذلك فهو يحتوي على العديد من الكلمات والتعبيرات الخاصة بالمسلمين التي قد يصعب على القراء اليابانيين فهم بعضها. مع أنه كان بالإمكان حذف هذه الأجزاء أو استبدالها بنصوص يابانية أبسط، إلا أنني حرصت على ترجمة الكتاب بأمانة للنص الأصلي قدرة الإمكان، مع إضافة شروح تفصيلية للأجزاء الصعبة الفهم لضمان استيعاب القارئ. وشعرت أن نقل الكتابات دينا كما هي ستضفي عليها قيمة كسجل لأهل غزة.
1: ما هي أمالك وطموحاتك بخصوص هذا الكتاب؟
0: هذا كتاب صغير من حيث الحجم، ولكني أتمنى أن يكون جسرا بين اليابان وغزة، وأن يكون نافذة للقراء اليابانيين للتعرف على الواقع في غزة.
1: هل لديك خطط لترجمة أعمال أخرى؟
0: ليس عندي خطط معينة للترجمة، ولكن عندي كثير من الأعمال التي أريد أن أترجمها. خصوصا أريد أن أترجم أشعارا للشاعر الفلسطيني محمود درويش. أشعاره لا تروي فلسطين فقط، بل تحمل رسالة إنسانية عمومية لنا. وأتمنى أن يترجم الأدب العربي أكثر وأكثر في اليابان.
1: شكرا جزيلا ميزوكاوا على هذه المقابلة.
0: شكرا لك، وشكرا للكاتبة دينا أبو ربيعة على هذا الكتاب، وأيضا تحية لكل المستمعي القسم العربي.
2: شكرا ميزوكاوا على هذه المقابلة، وأهنئك على هذا المجهود والعمل الرائع في ترجمة هذا الكتاب.
1: أيضا نشكر دينا أبو ربيع على مشاركتها معنا في المقابلة، ونتمنى أن يحمل المستقبل لها السلامة والأمن والخير.
3: والآن نبقى مع أغنية بعنوان سينسو توهيوا، أي الحرب والسلم، من أداء أري بروجيكتو. لنستمع.

هنا طوكيو، القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan. سيداتي وسادتي، تأتيكم برامجنا مذاعة كما يلي: في 4:20 مساء حسب التوقيت العالمي المنسق على 13600 كيلو هرتز، كما تأتيكم برامجنا في 6:00 حسب التوقيت العالمي المنسق عبر 3 أقمار اصطناعية، وهي بدر 8 ونايل سات 201 وهوت بيرد 13.

0: بساط ممتد لا ينتهي.
1: يتابع الصديقون، كان الشتاء في ذلك الزمن قارسا مغيرا تماما لما نعيشه اليوم، فالأمطار لم تكن شحيحة أو نادرة، بل كانت تهطل بغزارة تصاحبها عواصف قوية تعزل قريتنا عن محيطها تماما لبضعة أيام.
2: يتابع الصديق محمد، ومع انقطاع التيار الكهربائي كان صوت الراديو هو حبل الوصال الوحيد الذي يربطنا بالعالم الخارجي، نجتمع كلنا حوله، ننصت إلى نشرات الأخبار ونتابع مستجدات العالم من حولنا على أضواء لمبات الكيروسين وأضواء الشموع الخافتة.
0: يتابع صديقنا في مساهمته، ثم يأتي الربيع فتهتز الأرض وتربو وتتهلل أسارير الطبيعة لتتوهج الحقول بألوان الحياة. في هذا الفصل كانت تنطلق مشاعرنا محملة بالمحبة والتفاؤل، وتتزين قريتنا استعدادا لموسم الحصاد.
1: كتب صديقنا في مساهمته أيضا، ومع حلول الصيف تتجلى أجواءه المميزة، حيث كان صوت الماء المندفع في جداول الري المحيطة بالحقول والمزارع يبعث في النفس صفاء وانتعاشا لا ينسى.
2: يتابع الصديق محمد، وفي المساء تنتقل جلسات العائلة من داخل الديار إلى المساحات المفتوحة أمام المنازل، بينما صوت الراديو لا يزال رفيقنا الوفي الذي لا يفارقنا في السمر، ثم يحل الخريف بأجوائه الخاصة وطقوسه الهادئة ليعيد تلوين الطبيعة ويهيئها لاستقبال دورة حياة جديدة.
0: يختم صديقنا مساهمته قائلاً: الآن أتذكر كل هذه الفصول التي تعاقبت على طفولتنا ونحن نعيش أيامنا بمرح وبراءة وشغف لا ينطفئ، وأتذكر أننا كنا نعيش زمناً غير هذا الزمن وعالماً غير الذي نعيشه الآن، عالم كان عنوانه الأبرز البساطة والهدوء.
1: شكراً صديقنا العزيز محمد على هذه الرسالة والتصوير الجميل لأيام الماضي، فعلاً رسائلك تنقلنا كل مرة في رحلة إلى أجواء باتت تبتعد عن ذاكرتنا.

0: الرسالة التالية من الصديق العزيز عمر حربيت العوني من تونس، كتب فيها:
1: في السنوات الأخيرة افتقدنا أشياء جميلة ارتبطت بذكرياتنا مع إذاعة اليابان الدولية. فقد توقفت المسابقة الشهرية التي كانت تشجع عشرات بل مئات المستمعين على المشاركة وكتابة الرسائل، ثم توقفت بطاقة تأكيد الاستماع QSL التي كانت تحمل في كل إصدار نافذة جديدة على جمال اليابان وسحرها وثقافتها.
2: يتابع صديقنا وهنا أتساءل، هل يستحق غياب تلك الهدايا أن نهجر إذاعتنا المحبوبة؟ وهل سيؤدي انقطاعنا عن الكتابة إلى عودة المسابقات أو بطاقات QSL؟
0: يتابع الصديق عمر: أعتقد أن الجواب هو لا، بل إن استمرار عزوف المستمعين قد ينعكس سلبا على القسم العربي نفسه، كما حدث مع العديد من الإذاعات الدولية التي أغلقت أقسامها العربية أو أوقفت بثها على الموجة القصيرة.
1: يتابع الصديق: أما أنا فلم أنقطع يوما عن مراسلة إذاعة اليابان الدولية منذ أن التقطت إرسالها لأول مرة أوائل تسعينيات القرن الماضي، لأن العلاقة التي تربطني بهذه الإذاعة أكبر من مسابقة أو هدية أو بطاقة.
2: يختم الصديق عمر: لقد أصبحت إذاعة اليابان الدولية جزءا من ذاكرتي ورفيقة سنوات طويلة من الشغف بالموجة القصيرة، وما زلت أؤمن بأن أجمل هدية يمكن أن نقدمها للإذاعة هي أن نستمر في الاستماع إليها وأن نكتب إليها وأن نبقي جسور التواصل والمحبة قائمة.
0: شكرا لك صديقنا العزيز عمر على هذه الرسالة وصدق المشاعر، وتحية طيبة لك من أسرة القسم العربي جميعاً.

وفي الختام نشكر جميع الأصدقاء الذين راسلونا على وعد بقراءة رسائلهم ومساهماتهم في الحلقات القادمة من البرنامج.

0: أصدقائنا، يمكنكم التواصل وإرسال مساهماتكم إلى برنامج ندوة الصداقة عبر موقعنا الإلكتروني nhk.jp/arabic بالضغط على عبارة رأيك يهمنا في قسم المعلومات أسفل صفحتنا العربية. كما يمكنكم إرسال آرائكم ومقترحاتكم حول برامجنا بالضغط على اتصل بنا أسفل الصفحة.
1: مستمعينا الأعزاء، نترككم الآن على وعد بلقاء يتجدد الأسبوع القادم.
2: وفي الختام تقبلوا أطيب تحية من فريق الخدمة العربية براديو اليابان الدولي NHK World Japan.
0: كان معكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجباني،
0: ومحمد مقبل.
1: إلى اللقاء
2: أو سيونارا
0: من طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

0: الإخوة والأصدقاء
1: أينما كنتم في العالم العربي
2: وفي أي مكان في العالم،
0: أهلا بكم إلى برنامجكم
1: ندوة الصداقة.
2: يصحبكم أمام الميكروفون
1: حكيم البطحاوي،
0: هشام الرجبالي،
2: ومحمد مقبل.
1: في حلقة اليوم نقدم لكم مقابلة مع شخص ياباني قام بترجمة كتاب غير روائي يصور واقع قطاع غزة في فلسطين.
0: الضيف هو ميزوكاوا تاكامي، طالب الدراسات العليا في قسم دراسات الشرق الأوسط والدراسات الإسلامية بجامعة واسدا، وقد قام هذا العام بترجمة ونشر كتاب بعنوان حكاية حرب من تأليف الفلسطينية دينا حسام أبو ربيع.
2: مؤلفة هذا الكتاب دينا شابة تبلغ من العمر 26 عاما تعيش في قطاع غزة.
1: في أكتوبر تشرين الأول عام 2023 شنت إسرائيل غزوا على غزة بهدف القضاء على حماس، ما أسفر عن سقوط عدد هائل من الضحايا المدنيين. اضطرت دينا إلى مغادرة منزلها والعيش في مخيم للاجئين، وخلال فترة لجوئها جمعت ما سمعت ورأت من تجارب الحرب التي عاشها سكان غزة في 12 قصة قصيرة.
0: من بين القصص التي كتبت عنها بعض الحوادث المعروفة نسبيا والتي تم نشرها دوليا، مثل قصة هند رجب الفتاة التي توفيت أثناء نزوحها مع أقربائها في سيارة، والتي ربطت وفاتها بتدخل الجيش الإسرائيلي، وقصة الدكتور حسام أبو صفية طبيب الأطفال الذي واصل عمله رغم إصابته في غارة جوية.
2: لم ينشر هذا الكتاب بعد باللغة العربية أو الإنجليزية، والنسخة اليابانية هي أول نسخة تنشر من الكتاب حتى الآن.
1: سألنا ميزوكاوا عن الكتاب وكيف تعرف عليه وعلى كاتبته وكيف وصل الأمر إلى نشر النسخة اليابانية منه.
3: كان ذلك في يناير عام 2025، نشرت جريدة يابانية كبرى مقالا يعرف بسيدة دينا، وصفة إياها بأنها شابة تكتب عن الحرب في غزة من داخل خيمة في مخيم اللاجئين. وما إن قرأت المقال حتى انتابني فضول لمعرفة ماذا جاء في الكتاب، ولحسن الحظ تمكنت من الحصول على نسخة إلكترونية من الكتاب عبر باحث ياباني كان على معرفة بمراسل ميداني في القطاع.
2: ماذا كان رأيك عندما قرأت الكتاب؟
3: دينا ليست صحفية محترفة، وكتاباتها ليست بأسلوب مصقول، فهي تكتب بشكل مباشر عبارات اللعن الموجه للجنود الذين يرتكبون الفظائع. ومع ذلك شعرت أنها تعكس بصدق مشاعر أهل غزة، والأهم من ذلك شعرت برغبتها الجامحة في إطلاع العالم على الوضع الراهن في غزة. وأدركت أنه على الرغم من أن الأخبار اليومية غالبا ما تكتفي بذكر عدد القتلى، فإن لكل ضحية اسمها وحياة الخاصة بها. وأردت نقل الأصوات أهل غزة مباشرة، وأردت أن أنقل رسائلهم كما هي، والتي غالبا ما تهزف من الأخبار والجرائد. وأردت ترجمة هذا السجل القيم ومشاركته مع القراء اليابانيين.
2: هل سارت عملية النشر بسلاسة؟
3: يتطلب النشر والترجمة الرسمية إذن المؤلف، ومع ذلك بعد شهرين من نشر المقال عن دينا قتل محمد منصور مراسل جريدة أساهي شينبون في غزة في هجوم صاروخي إسرائيلي، وما حال دون تواصلنا مع دينا. في مرحلة ما يئست من فكرة النشر، ولكن بعد بضعة أشهر عثرت بالصدفة على اسم دينا في حساب السلطة الفلسطينية على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتعاون مع دار النشر الياباني تواصلنا مع السلطة وتمكننا من الوصول إلى دينا، وأخيرا حصلنا على إذن النشر.
1: نشر هذا الكتاب بالفعل كان بفضل حماس ميزوكاوا وإصراره. تحدثنا عبر الإنترنت أيضاً مع دينا حسام أبو ربيع مؤلفة كتاب حكاية حرب، وسألناها عن انطباعها حيال وصول كتابها وكلماتها التي كتبتها وسط ويلات الحرب إلى القراء اليابانيين.
4: أنا فخورة جداً وشعور لا يمكن وصفه، كثير سعيدة إنه تم نشر الكتاب باللغة اليابانية. سعيدة كثير إن القراء اليابانيين رح يطلعوا على الجانب الإنساني، على الحكاية اللي حدثت في قطاع غزة، إنه ممكن الشعب الياباني يتعاطف معنا، يتفهم اللي إحنا مرينا فيه. فالشعور كثير كثير كثير يعني شعور فخورة فيه وممنونة لهذا الشعور.
2: نعم دينا، هذا الكتاب يستند إلى قصص حقيقية لأشخاص عاشوا في قطاع غزة. ما الذي ألهمك لكتابة حكاية حرب؟
4: الدافع الأساسي بداية كان توفيق من ربنا الحمد لله، ولكن الدافع الأساسي كان هو توثيق بعض من ملايين الحكاية التي من ملايين حكاية التي استوحت المجازر والعدوانية التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا. فأنا من كثر المجازر اللي شفناها، من كثر الاستوحاش اللي شفناه والخوف اللي شفناه، هربت من هذا العالم واضطرقت إني أكتب كتاب حكاية حرب، بحيث إن نوصل صوتنا للعالم وتتوثق هذه الحكاية على مدار التاريخ.
2: هل القصد منه هو السرد القصصي ولا بالنسبة لك هو سجل تاريخي؟
4: لا، هو بالنسبة لي سجل تاريخي، لأنها مش أول حرب ولا آخر حرب في غزة، إحنا مرينا بعدة حروب، لازم هذا يظل على مدار التاريخ محفور. اللي عشناه إشي مش صعب، العقل البشري بتخيلوش ولا حد بيقدر يتحمله.
0: سألنا ميزوكاوا أيضا عن الجوانب التي كان عليه مراعاتها أثناء ترجمة الكتاب.
3: هناك العديد من الكتاب الفلسطينيين الذين يكتبون باللغة الإنجليزية، وعندما ينشرون أعمالهم بالإنجليزية يميلون إلى تجنب التعبيرات الخاصة بأسلوب الكتابة باللغة العربية لتسهيل الفهم على القراء الأجانب. ولكن هذا الكتاب كتب من قبل شخص عادي بأسلوبه الخاص، لذلك فهو يحتوي على العديد من الكلمات والتعبيرات الخاصة بالمسلمين التي قد يصعب على القراء اليابانيين فهم بعضها. مع أنه كان بالإمكان حذف هذه الأجزاء أو استبدالها بالنصوص اليابانية أبسط، إلا أنني حرصت على ترجمة الكتاب بأمانة للنص الأصلي قدرة الإمكان، مع إضافة شروح تفصيلية للأجزاء الصعبة الفهم لضمان استيعاب القارئة. وشعرت أن نقل الكتابات دينا كما هي ستضفي عليها قيمة كسجل لأهل غزة.
2: ما هي أمالك وطموحاتك بخصوص هذا الكتاب؟
3: هذا كتاب صغير من حيث الحجم، ولكني أتمنى أن يكون جسراً بين اليابان وغزة، وأن يكون نافذة للقراء اليابانيين للتعرف على الواقع في غزة.
2: هل لديك خطط لترجمة أعمال أخرى؟
3: ليس عندي خطط معينة للترجمة، ولكن عندي كثير من الأعمال التي أريد أن أترجمها. خصوصاً أريد أن أترجم أشعاراً للشاعر الفلسطيني محمود درويش. أشعاره لا تروي فلسطين فقط، بل تحمل رسالة إنسانية عمومية لنا. وأتمنى أن يترجم الأدب العربي أكثر وأكثر في اليابان.
2: شكراً جزيلاً ميزوكاوا على هذه المقابلة.
3: شكرا لك، وشكرا للكاتبة دينا أبو ربيعة على هذا الكتاب، وأيضا تحية لكل المستمعي القسم العربي.
0: شكرا ميزوكاوا على هذه المقابلة، وأهنئك على هذا المجهود والعمل الرائع في ترجمة هذا الكتاب.
2: أيضا نشكر دينا أبو ربيع على مشاركتها معنا في المقابلة، ونتمنى أن يحمل المستقبل لها السلامة والأمن والخير.
1: والآن نبقى مع أغنية بعنوان سينسو توهيوا، أي الحرب والسلم، من أداء أري بروجيكتو. لنستمع.

هنا طوكيو، القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan. سيداتي وسادتي، تأتيكم برامجنا مذاعة كما يلي: في 4:20 مساء حسب التوقيت العالمي المنسق على 13600 كيلو هرتز، كما تأتيكم برامجنا في 6:00 حسب التوقيت العالمي المنسق عبر 3 أقمار اصطناعية، وهي بدر 8 ونايل سات 201 وهوت بيرد 13.

0: والآن نبقى مع زاوية الرد على رسائل الأصدقاء المستمعين ومساهماتهم التي تصلون من جميع أنحاء العالم، ونبدأها برسالة من الصديق العزيز والمتابع الدائم محمد السيد عبد الرحيم من الشرقية بمصر، كتب فيها مساهمة بعنوان أصداء الراديو وفصول الطفولة. جاء فيها:
1: من نافذة الطفولة في ثمانينيات القرن الماضي، كان العالم يختزل نفسه في بيت صغير يربض على أطراف قرية مصرية وادعة تحيط بها الحقول الخضراء من كل اتجاه كبساط ممتد لا ينتهي.
2: يتابع صديقنا: كان الشتاء في ذلك الزمن قارسا مغيرا تماما لما نعيشه اليوم، فالأمطار لم تكن شحيحة أو نادرة، بل كانت تهطل بغزارة تصاحبها عواصف قوية تعزل قريتنا عن محيطها تماما لبضعة أيام.
0: يتابع الصديق محمد: ومع انقطاع التيار الكهربائي كان صوت الراديو هو حبل الوصال الوحيد الذي يربطنا بالعالم الخارجي، نجتمع كلنا حوله، ننصت إلى نشرات الأخبار ونتابع مستجدات العالم من حولنا على أضواء لمبات الكيروسين وأضواء الشموع الخافتة.
1: يتابع صديقنا في مساهمته: ثم يأتي الربيع فتهتز الأرض وتربو وتتهلل أسارير الطبيعة لتتوهج الحقول بألوان الحياة. في هذا الفصل كانت تنطلق مشاعرنا محملة بالمحبة والتفاؤل، وتتزين قريتنا استعدادا لموسم الحصاد.
2: كتب صديقنا في مساهمته أيضا: ومع حلول الصيف تتجلى أجواءه المميزة، حيث كان صوت الماء المندفع في جداول الري المحيطة بالحقول والمزارع يبعث في النفس صفاء وانتعاشا لا ينسى.
0: يتابع الصديق محمد: وفي المساء تنتقل جلسات العائلة من داخل الديار إلى المساحات المفتوحة أمام المنازل، بينما صوت الراديو لا يزال رفيقنا الوفي الذي لا يفارقنا في السمر، ثم يحل الخريف بأجوائه الخاصة وطقوسه الهادئة ليعيد تلوين الطبيعة ويهيئها لاستقبال دورة حياة جديدة.
1: يختم صديقنا مساهمته قائلا: الآن أتذكر كل هذه الفصول التي تعاقبت على طفولتنا ونحن نعيش أيامنا بمرح وبراءة وشغف لا ينطفئ، وأتذكر أننا كنا نعيش زمنا غير هذا الزمن وعالما غير الذي نعيشه الآن، عالم كان عنوانه الأبرز البساطة والهدوء.
2: شكرا صديقنا العزيز محمد على هذه الرسالة والتصوير الجميل لأيام الماضي، فعلا رسائلك تنقلنا كل مرة في رحلة إلى أجواء باتت تبتعد عن ذاكرتنا.

0: الرسالة التالية من الصديق العزيز عمر حربيت العوني من تونس، كتب فيها:
1: في السنوات الأخيرة افتقدنا أشياء جميلة ارتبطت بذكرياتنا مع إذاعة اليابان الدولية. فقد توقفت المسابقة الشهرية التي كانت تشجع عشرات بل مئات المستمعين على المشاركة وكتابة الرسائل، ثم توقفت بطاقة تأكيد الاستماع QSL التي كانت تحمل في كل إصدار نافذة جديدة على جمال اليابان وسحرها وثقافتها.
2: يتابع صديقنا وهنا أتساءل، هل يستحق غياب تلك الهدايا أن نهجر إذاعتنا المحبوبة؟ وهل سيؤدي انقطاع عن الكتابة إلى عودة المسابقات أو بطاقات QSL؟
0: يتابع الصديق عمر: أعتقد أن الجواب هو لا، بل إن استمرار عزوف المستمعين قد ينعكس سلبا على القسم العربي نفسه، كما حدث مع العديد من الإذاعات الدولية التي أغلقت أقسامها العربية أو أوقفت بثها على الموجة القصيرة.
1: يتابع الصديق: أما أنا فلم أنقطع يوما عن مراسلة إذاعة اليابان الدولية منذ أن التقطت إرسالها لأول مرة أوائل تسعينيات القرن الماضي، لأن العلاقة التي تربطني بهذه الإذاعة أكبر من مسابقة أو هدية أو بطاقة.
2: يختم الصديق عمر: لقد أصبحت إذاعة اليابان الدولية جزءا من ذاكرتي ورفيقة سنوات طويلة من الشغف بالموجة القصيرة، وما زلت أؤمن بأن أجمل هدية يمكن أن نقدمها للإذاعة هي أن نستمر في الاستماع إليها وأن نكتب إليها وأن نبقي جسور التواصل والمحبة قائمة.
0: شكرا لك صديقنا العزيز عمر على هذه الرسالة وصدق المشاعر، وتحية طيبة لك من أسرة القسم العربي جميعاً.

وفي الختام نشكر جميع الأصدقاء الذين راسلونا على وعد بقراءة رسائلهم ومساهماتهم في الحلقات القادمة من البرنامج.

0: أصدقائنا، يمكنكم التواصل وإرسال مساهماتكم إلى برنامج ندوة الصداقة عبر موقعنا الإلكتروني nhk.jp/arabic بالضغط على عبارة رأيك يهمنا في قسم المعلومات أسفل صفحتنا العربية. كما يمكنكم إرسال آرائكم ومقترحاتكم حول برامجنا بالضغط على اتصل بنا أسفل الصفحة.
1: مستمعينا الأعزاء، نترككم الآن على وعد بلقاء يتجدد الأسبوع القادم.
2: وفي الختام تقبلوا أطيب تحية من فريق الخدمة العربية براديو اليابان الدولي NHK World Japan.
0: كان معكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجباني،
0: ومحمد مقبل.
1: إلى اللقاء
2: أو سيونارا
0: من طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

0: ندوة الصداقة.
1: الإخوة والأصدقاء،
2: أينما كنتم في العالم العربي
0: وفي أي مكان في العالم،
1: أهلا بكم إلى برنامجكم
2: ندوة الصداقة.
0: يصحبكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجبالي،
0: ومحمد مقبل.
2: في حلقة اليوم نقدم لكم مقابلة مع شخص ياباني قام بترجمة كتاب غير روائي يصور واقع قطاع غزة في فلسطين.
1: الضيف هو ميزوكاوا تاكامي، طالب الدراسات العليا في قسم دراسات الشرق الأوسط والدراسات الإسلامية بجامعة واسدة، وقد قام هذا العام بترجمة ونشر كتاب بعنوان حكاية حرب من تأليف الفلسطينية دينا حسام أبو ربيع.
0: مؤلفة هذا الكتاب دينا شابة تبلغ من العمر 26 عاما تعيش في قطاع غزة.
2: في أكتوبر تشرين الأول عام 2023 شنت إسرائيل غزوا على غزة بهدف القضاء على حماس، ما أسفر عن سقوط عدد هائل من الضحايا المدنيين. اضطرت دينا إلى مغادرة منزلها والعيش في مخيم للاجئين، وخلال فترة لجوئها جمعت ما سمعت ورأت من تجارب الحرب التي عاشها سكان غزة في 12 قصة قصيرة.
1: من بين القصص التي كتبت عنها بعض الحوادث المعروفة نسبيا والتي تم نشرها دوليا، مثل قصة هند رجب، الفتاة التي توفيت أثناء نزوحها مع أقربائها في سيارة، والتي ربطت وفاتها بتدخل الجيش الإسرائيلي، وقصة الدكتور حسام أبو صفية، طبيب الأطفال الذي واصل عمله رغم إصابته في غارة جوية.
0: لم ينشر هذا الكتاب بعد باللغة العربية أو الإنجليزية، والنسخة اليابانية هي أول نسخة تنشر من الكتاب حتى الآن.
2: سألنا ميزوكاوا عن الكتاب وكيف تعرف عليه وعلى كاتبته، وكيف وصل الأمر إلى نشر النسخة اليابانية منه.
3: كان ذلك في يناير عام 2025، نشرت جريدة يابانية كبرى مقالا يعرف بسيدة دينا، وصفة إياها بأنها شابة تكتب عن الحرب في غزة من داخل خيمة في مخيم اللاجئين. وما إن قرأت المقال حتى انتابني فضول لمعرفة ماذا جاء في الكتاب، ولحسن الحظ تمكنت من الحصول على نسخة إلكترونية من الكتاب عبر باحث ياباني كان على معرفة بمراسل ميداني في القطاع.
0: ماذا كان رأيك عندما قرأت الكتاب؟
3: دينا ليست صحفية محترفة، وكتاباتها ليست بأسلوب مصقول، فهي تكتب بشكل مباشر عبارات اللعن الموجه للجنود الذين يرتكبون الفظائع. ومع ذلك شعرت أنها تعكس بصدق مشاعر أهل غزة، والأهم من ذلك شعرت برغبتها الجامحة في إطلاع العالم على الوضع الراهن في غزة. وأدركت أنه على الرغم من أن الأخبار اليومية غالبا ما تكتفي بذكر عدد القتلى، فإن لكل ضحية اسمها وحياة الخاصة بها. وأردت نقل الأصوات أهل غزة مباشرة، وأردت أن أنقل رسائلهم كما هي، والتي غالبا ما تهزف من الأخبار والجرائد. وأردت ترجمة هذا السجل القيم ومشاركته مع القراء اليابانيين.
0: هل سارت عملية النشر بسلاسة؟
3: يتطلب النشر والترجمة الرسمية إذن المؤلف، ومع ذلك بعد شهرين من نشر المقال عن دينا قتل محمد منصور مراسل جريدة أصحي شنبن في غزة في هجوم صاروخي إسرائيلي، وما حال دون تواصلنا مع دينا. في مرحلة ما يئست من فكرة النشر، ولكن بعد بضعة أشهر عثرت بالصدفة على اسم دينا في حساب السلطة الفلسطينية على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتعاون مع دار النشر الياباني تواصلنا مع السلطة وتمكننا من الوصول إلى دينا، وأخيرا حصلنا على إذن النشر.
2: نشر هذا الكتاب بالفعل كان بفضل حماس ميزوكاوا وإصراره. تحدثنا عبر الإنترنت أيضاً مع دينا حسام أبو ربيع مؤلفة كتاب حكاية حرب، وسألناها عن انطباعها حيال وصول كتابها وكلماتها التي كتبتها وسط ويلات الحرب إلى القراء اليابانيين.
4: أنا فخورة جداً وشعور لا يمكن وصفه، كتير سعيدة إنه تم نشر الكتاب باللغة اليابانية، سعيدة كتير إنه القراء اليابانيين رح يطلعوا على الجانب الإنساني، على الحكاية اللي حدثت في قطاع غزة، إنه ممكن الشعب الياباني يتعاطف معنا، يتفهم اللي إحنا مرينا فيه، فالشعور كتير كتير كتير يعني شعور فخورة فيه وممنونة لهذا الشعور.
0: نعم دينا، هذا الكتاب يستند إلى قصص حقيقية لأشخاص عاشوا في قطاع غزة، ما الذي ألهمك لكتابة حكاية حرب؟
4: الدافع الأساسي بداية كان توفيق من ربنا الحمد لله، ولكن الدافع الأساسي كان هو توثيق بعض من ملايين الحكاية التي من ملايين حكاية التي استوحت المجازر والعدوانية التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا. فأنا من كتر المجازر اللي شفناها، من كتر الاستوحاش اللي شفناه والخوف اللي شفناه، هربت من هذا العالم واضطرقت أني أكتب كتاب حكاية حرب بحيث أن يصل صوتنا للعالم وتتوثق هذه الحكاية على مدار التاريخ.
0: هل القصد منه هو السرد القصصي ولا بالنسبة لك هو سجل تاريخي؟
4: لا، هو بالنسبة لي سجل تاريخي، لأنها مش أول حرب ولا آخر حرب في غزة، إحنا مرينا بعدة حروب، لازم هذا يضل على مدار التاريخ محفور، اللي عشناه إيش مش صعب، العقل البشري بتخيلوش ولا حد بيقدر يتحمله.
1: سألنا ميزوكاوا أيضا عن الجوانب التي كان عليه مراعاتها أثناء ترجمة الكتاب.
3: هناك العديد من الكتاب الفلسطينيين الذين يكتبون باللغة الإنجليزية، وعندما ينشرون أعمالهم بالإنجليزية يميلون إلى تجنب التعبيرات الخاصة بأسلوب الكتابة باللغة العربية لتسهيل الفهم على القراء الأجانب، ولكن هذا الكتاب كتب من قبل شخص عادي بأسلوبه الخاص، لذلك فهو يحتوي على العديد من الكلمات والتعبيرات الخاصة بالمسلمين التي قد يصعب على القراء اليابانيين فهم بعضها، مع أنه كان بالإمكان حذف هذه الأجزاء أو استبدالها بالنصوص يابانية أبسط، إلا أنني حرصت على ترجمة الكتاب بأمانة للنص الأصلي قدرة الإمكان، مع إضافة شروح تفصيلية للأجزاء الصعبة الفهم لضمان استيعاب القارئة، وشعرت أن نقل الكتابات دينا كما هي ستضفي عليها قيمة كسجل لأهل غزة.
0: ما هي أمالك وطموحاتك بخصوص هذا الكتاب؟
3: هذا كتاب صغير من حيث الحجم، ولكني أتمنى أن يكون جسرا بين اليابان وغزة، وأن يكون نافذة للقراء اليابانيين للتعرف على الواقع في غزة.
0: هل لديك خطط لترجمة أعمال أخرى؟
3: ليس عندي خطط معينة للترجمة، ولكن عندي كثير من الأعمال التي أريد أن أترجمها، خصوصا أريد أن أترجم أشعارا للشاعر الفلسطيني محمود درويش. أشعاره لا تروي فلسطين فقط، بل تحمل رسالة إنسانية عمومية لنا، وأتمنى أن يترجم الأدب العربي أكثر وأكثر في اليابان.
0: شكرا جزيلا ميزوكاوا على هذه المقابلة.
3: شكرا لك، وشكرا للكاتبة دينا أبو ربيعة على هذا الكتاب، وأيضا تحية لكل المستمعي القسم العربي.
1: شكرا ميزوكاوا على هذه المقابلة، وأهنئك على هذا المجهود والعمل الرائع في ترجمة هذا الكتاب.
0: أيضا نشكر دينا أبو ربيع على مشاركتها معنا في المقابلة، ونتمنى أن يحمل المستقبل لها السلامة والأمن والخير.
2: والآن نبقى مع أغنية بعنوان سينسو توهيوا، أي الحرب والسلم، من أداء أري بروجيكتو. إنستمع.

هنا طوكيو، القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan. سيداتي وسادتي، تأتيكم برامجنا مذاعة كما يلي: في 4:20 مساء حسب التوقيت العالمي المنسق على 13600 كيلو هرتز، كما تأتيكم برامجنا في 6:00 حسب التوقيت العالمي المنسق عبر 3 اصطناعية، وهي بدر 8 ونايل سات 201 وهوت بيرد 13.

0: والآن نبقى مع زاوية الرد على رسائل الأصدقاء المستمعين ومساهماتهم التي تصلون من جميع أنحاء العالم، ونبدأها برسالة من الصديق العزيز والمتابع الدائم محمد السيد عبد الرحيم من الشرقية بمصر، كتب فيها مساهمة بعنوان أصداء الراديو وفصول الطفولة. جاء فيها:
1: من نافذة الطفولة في ثمانينيات القرن الماضي، كان العالم يختزل نفسه في بيت صغير يربض على أطراف قرية مصرية وادعة تحيط بها الحقول الخضراء من كل اتجاه كبساط ممتد لا ينتهي.
2: يتابع صديقنا: كان الشتاء في ذلك الزمن قارسا مغيرا تماما لما نعيشه اليوم، فالأمطار لم تكن شحيحة أو نادرة، بل كانت تهطل بغزارة تصاحبها عواصف قوية تعزل قريتنا عن محيطها تماما لبضعة أيام.
0: يتابع الصديق محمد: ومع انقطاع التيار الكهربائي كان صوت الراديو هو حبل الوصال الوحيد الذي يربطنا بالعالم الخارجي، نجتمع كلنا حوله، ننصت إلى نشرات الأخبار ونتابع مستجدات العالم من حولنا على أضواء لمبات الكيروسين وأضواء الشموع الخافتة.
1: يتابع صديقنا في مساهمته: ثم يأتي الربيع فتهتز الأرض وتربو وتتهلل أسارير الطبيعة لتتوهج الحقول بألوان الحياة. في هذا الفصل كانت تنطلق مشاعرنا محملة بالمحبة والتفاؤل، وتتزين قريتنا استعدادا لموسم الحصاد.
2: كتب صديقنا في مساهمته أيضا: ومع حلول الصيف تتجلى أجواءه المميزة، حيث كان صوت الماء المندفع في جداول الري المحيطة بالحقول والمزارع يبعث في النفس صفاء وانتعاشا لا ينسى.
0: يتابع الصديق محمد: وفي المساء تنتقل جلسات العائلة من داخل الديار إلى المساحات المفتوحة أمام المنازل، بينما صوت الراديو لا يزال رفيقنا الوفي الذي لا يفارقنا في السمر، ثم يحل الخريف بأجوائه الخاصة وطقوسه الهادئة ليعيد تلوين الطبيعة ويهيئها لاستقبال دورة حياة جديدة.
1: يختم صديقنا مساهمته قائلا: الآن أتذكر كل هذه الفصول التي تعاقبت على طفولتنا ونحن نعيش أيامنا بمرح وبراءة وشغف لا ينطفئ، وأتذكر أننا كنا نعيش زمنا غير هذا الزمن وعالما غير الذي نعيشه الآن، عالم كان عنوانه الأبرز البساطة والهدوء.
2: شكرا صديقنا العزيز محمد على هذه الرسالة والتصوير الجميل لأيام الماضي، فعلا رسائلك تنقلنا كل مرة في رحلة إلى أجواء باتت تبتعد عن ذاكرتنا.

0: الرسالة التالية من الصديق العزيز عمر حربيت العوني من تونس، كتب فيها:
1: في السنوات الأخيرة افتقدنا أشياء جميلة ارتبطت بذكرياتنا مع إذاعة اليابان الدولية، فقد توقفت المسابقة الشهرية التي كانت تشجع عشرات بل مئات المستمعين على المشاركة وكتابة الرسائل، ثم توقفت بطاقة تأكيد الاستماع QSL التي كانت تحمل في كل إصدار نافذة جديدة على جمال اليابان وسحرها وثقافتها.
2: يتابع صديقنا وهنا أتساءل، هل يستحق غياب تلك الهدايا أن نهجر إذاعتنا المحبوبة؟ وهل سيؤدي انقطاع عن الكتابة إلى عودة المسابقات أو بطاقات QSL؟
0: يتابع الصديق عمر: أعتقد أن الجواب هو لا، بل إن استمرار عزوف المستمعين قد ينعكس سلبا على القسم العربي نفسه، كما حدث مع العديد من الإذاعات الدولية التي أغلقت أقسامها العربية أو أوقفت بثها على الموجة القصيرة.
1: يتابع الصديق: أما أنا فلم أنقطع يوماً عن مراسلة إذاعة اليابان الدولية منذ أن التقطت إرسالها لأول مرة أوائل تسعينيات القرن الماضي، لأن العلاقة التي تربطني بهذه الإذاعة أكبر من مسابقة أو هدية أو بطاقة.
2: يختم الصديق عمر: لقد أصبحت إذاعة اليابان الدولية جزءاً من ذاكرتي ورفيقة سنوات طويلة من الشغف بالموجة القصيرة، وما زلت أؤمن بأن أجمل هدية يمكن أن نقدمها للإذاعة هي أن نستمر في الاستماع إليها وأن نكتب إليها وأن نبقي جسور التواصل والمحبة قائمة.
0: شكرا لك صديقنا العزيز عمر على هذه الرسالة وصدق المشاعر، وتحية طيبة لك من أسرة القسم العربي جميعاً.

وفي الختام نشكر جميع الأصدقاء الذين راسلونا على وعد بقراءة رسائلهم ومساهماتهم في الحلقات القادمة من البرنامج.

0: أصدقائنا، يمكنكم التواصل وإرسال مساهماتكم إلى برنامج ندوة الصداقة عبر موقعنا الإلكتروني nhk.jp/arabic بالضغط على عبارة رأيك يهمنا في قسم المعلومات أسفل صفحتنا العربية. كما يمكنكم إرسال آرائكم ومقترحاتكم حول برامجنا بالضغط على اتصل بنا أسفل الصفحة.
1: مستمعينا الأعزاء، نترككم الآن على وعد بلقاء يتجدد الأسبوع القادم.
2: وفي الختام تقبلوا أطيب تحية من فريق الخدمة العربية براديو اليابان الدولي NHK World Japan.
0: كان معكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجباني،
0: ومحمد مقبل.
1: إلى اللقاء
2: أو سيونارا
0: من طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

0: ندوة الصداقة.
1: الإخوة والأصدقاء،
2: أينما كنتم في العالم العربي
0: وفي أي مكان في العالم،
1: أهلا بكم إلى برنامجكم
2: ندوة الصداقة.
0: يصحبكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجبالي،
0: ومحمد مقبل.
2: في حلقة اليوم نقدم لكم مقابلة مع شخص ياباني قام بترجمة كتاب غير روائي يصور واقع قطاع غزة في فلسطين.
1: الضيف هو ميزوكاوا تاكامي، طالب الدراسات العليا في قسم دراسات الشرق الأوسط والدراسات الإسلامية بجامعة واسدا، وقد قام هذا العام بترجمة ونشر كتاب بعنوان حكاية حرب من تأليف الفلسطينية دينا حسام أبو ربيع.
0: مؤلفة هذا الكتاب دينا شابة تبلغ من العمر 26 عاماً تعيش في قطاع غزة.
2: في أكتوبر تشرين الأول عام 2023 شنت إسرائيل غزواً على غزة بهدف القضاء على حماس، ما أسفر عن سقوط عدد هائل من الضحايا المدنيين. اضطرت دينا إلى مغادرة منزلها والعيش في مخيم للاجئين، وخلال فترة لجوئها جمعت ما سمعت ورأت من تجارب الحرب التي عاشها سكان غزة في 12 قصة قصيرة.
1: من بين القصص التي كتبت عنها بعض الحوادث المعروفة نسبيا والتي تم نشرها دوليا، مثل قصة هند رجب، الفتاة التي توفيت أثناء نزوحها مع أقربائها في سيارة، والتي ربطت وفاتها بتدخل الجيش الإسرائيلي، وقصة الدكتور حسام أبو صفية، طبيب الأطفال الذي واصل عمله رغم إصابته في غارة جوية.
0: لم ينشر هذا الكتاب بعد باللغة العربية أو الإنجليزية، والنسخة اليابانية هي أول نسخة تنشر من الكتاب حتى الآن.
2: سألنا ميزوكاوا عن الكتاب وكيف تعرف عليه وعلى كاتبته، وكيف وصل الأمر إلى نشر النسخة اليابانية منه.
3: كان ذلك في يناير عام 2025، نشرت جريدة يابانية كبرى مقالا يعرف بسيدة دينا، وصفة إياها بأنها شابة تكتب عن الحرب في غزة من داخل خيمة في مخيم اللاجئين. وما إن قرأت المقال حتى انتابني فضول لمعرفة ماذا جاء في الكتاب، ولحسن الحظ تمكنت من الحصول على نسخة إلكترونية من الكتاب عبر باحث ياباني كان على معرفة بمراسل ميداني في القطاع.
0: ماذا كان رأيك عندما قرأت الكتاب؟
3: دينا ليست صحفية مختلفة، وكتاباتها ليست بأسلوب مصقول، فهي تكتب بشكل مباشر عبارات اللعن الموجه للجنود الذين يرتكبون الفظائع. ومع ذلك شعرت أنها تعكس بصدق مشاعر أهل غزة، والأهم من ذلك شعرت برغبتها الجامحة في إطلاع العالم على الوضع الراهن في غزة. وأدركت أنه على الرغم من أن الأخبار اليومية غالبا ما تكتفي بذكر عدد القتلى، فإن لكل ضحية اسمها وحياة الخاصة بها. وأردت نقل الأصوات أهل غزة مباشرة، وأردت أن أنقل رسائلهم كما هي، والتي غالبا ما تهزف من الأخبار والجرائد. وأردت ترجمة هذا السجل القيم ومشاركته مع القراء اليابانيين.
0: هل سارت عملية النشر بسلاسة؟
3: يتطلب النشر والترجمة الرسمية إذن المؤلف، ومع ذلك بعد شهرين من نشر المقال عن دينا قتل محمد منصور مراسل جريدة أصحي شنبن في غزة في هجوم صاروخي إسرائيلي، وما حال دون تواصلنا مع دينا. في مرحلة ما يئست من فكرة النشر، ولكن بعد بضعة أشهر عثرت بالصدفة على اسم دينا في حساب السلطة الفلسطينية على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتعاون مع دار النشر الياباني تواصلنا مع السلطة وتمكننا من الوصول إلى دينا، وأخيرا حصلنا على إذن النشر.
2: نشر هذا الكتاب بالفعل كان بفضل حماس ميزوكاوا وإصراره. تحدثنا عبر الإنترنت أيضاً مع دينا حسام أبو ربيع مؤلفة كتاب حكاية حرب، وسألناها عن انطباعها حيال وصول كتابها وكلماتها التي كتبتها وسط ويلات الحرب إلى القراء اليابانيين.
4: أنا فخورة جداً وشعور لا يمكن وصفه، كتير سعيدة إنه تم نشر الكتاب باللغة اليابانية، سعيدة كتير إنه القراء اليابانيين رح يطلعوا على الجانب الإنساني، على الحكاية اللي حدثت في قطاع غزة، إنه ممكن الشعب الياباني يتعاطف معنا، يتفهم اللي إحنا مرينا فيه، فالشعور كتير كتير كتير يعني شعور فخورة فيه وممنونة لهذا الشعور.
0: نعم دينا، هذا الكتاب يستند إلى قصص حقيقية لأشخاص عاشوا في قطاع غزة، ما الذي ألهمك لكتابة حكاية حرب؟
4: الدافع الأساسي بداية كان توفيق من ربنا الحمد لله، ولكن الدافع الأساسي كان هو توثيق بعض من ملايين الحكاية التي من ملايين حكاية التي استوحت المجازر والعدوانية التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا. فأنا من كتر المجازر اللي شفناها، من كتر الاستوحاش اللي شفناه والخوف اللي شفناه، هربت من هذا العالم واضطرقت أني أكتب كتاب حكاية حرب بحيث أن يصل صوتنا للعالم وتتوثق هذه الحكاية على مدار التاريخ.
0: هل القصد منه هو السرد القصصي ولا بالنسبة لك هو سجل تاريخي؟
4: لا، هو بالنسبة لي سجل تاريخي، لأنها مش أول حرب ولا آخر حرب في غزة، إحنا مرينا بعدة حروب، لازم هذا يضل على مدار التاريخ محفور، اللي عشناه إيش مش صعب، العقل البشري بتخيلوش ولا حد بيقدر يتحمله.
1: سألنا ميزوكاوا أيضا عن الجوانب التي كان عليه مراعاتها أثناء ترجمة الكتاب.
3: هناك العديد من الكتاب الفلسطينيين الذين يكتبون باللغة الإنجليزية، وعندما ينشرون أعمالهم بالإنجليزية يميلون إلى تجنب التعبيرات الخاصة بأسلوب الكتابة باللغة العربية لتسهيل الفهم على القراء الأجانب، ولكن هذا الكتاب كتب من قبل شخص عادي بأسلوبه الخاص، لذلك فهو يحتوي على العديد من الكلمات والتعبيرات الخاصة بالمسلمين التي قد يصعب على القراء اليابانيين فهم بعضها. مع أنه كان بالإمكان حذف هذه الأجزاء أو استبدالها بالنصوص يابانية أبسط، إلا أنني حرصت على ترجمة الكتاب بأمانة للنص الأصلي قدرة الإمكان، مع إضافة شروح تفصيلية للأجزاء الصعبة الفهم لضمان استيعاب القارئة. وشعرت أن نقل الكتابات دينا كما هي ستضفي عليها قيمة كسجل لأهل غزة.
0: ما هي أمالك وطموحاتك بخصوص هذا الكتاب؟
3: هذا كتاب صغير من حيث الحجم، ولكني أتمنى أن يكون جسرا بين اليابان وغزة، وأن يكون نافذة للقراء اليابانيين للتعرف على الواقع في غزة.
0: هل لديك خطط لترجمة أعمال أخرى؟
3: ليس عندي خطط معينة للترجمة، ولكن عندي كثير من الأعمال التي أريد أن أترجمها، خصوصا أريد أن أترجم أشعارا للشاعر الفلسطيني محمود درويش. أشعاره لا تروي فلسطين فقط، بل تحمل رسالة إنسانية عمومية لنا، وأتمنى أن يترجم الأدب العربي أكثر وأكثر في اليابان.
0: شكرا جزيلا ميزوكاوا على هذه المقابلة.
3: شكرا لك، وشكرا للكاتبة دينا أبو ربيعة على هذا الكتاب، وأيضا تحية لكل المستمعي القسم العربي.
1: شكرا ميزوكاوا على هذه المقابلة، وأهنئك على هذا المجهود والعمل الرائع في ترجمة هذا الكتاب.
0: أيضا نشكر دينا أبو ربيع على مشاركتها معنا في المقابلة، ونتمنى أن يحمل المستقبل لها السلامة والأمن والخير.
2: والآن نبقى مع أغنية بعنوان سينسو توهيوا، أي الحرب والسلم، من أداء أري بروجيكتو. لنستمع.

هنا طوكيو، القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan. سيداتي وسادتي، تأتيكم برامجنا مذاعة كما يلي: في 24 دقائق مساء حسب التوقيت العالمي المنسق،

13600 كيلو هرتز، كما تأتيكم برامجنا في 6 صباحاً حسب التوقيت العالمي المنسق عبر 3 أقمار اصطناعية، وهي بدر 8 ونايل سات 201 وهوت بيرد 13.

0: والآن نبقى مع زاوية الرد على رسائل الأصدقاء المستمعين ومساهماتهم التي تصلون من جميع أنحاء العالم، ونبدأها برسالة من الصديق العزيز والمتابع الدائم محمد السيد عبد الرحيم من الشرقية بمصر، كتب فيها مساهمة بعنوان أصداء الراديو وفصول الطفولة. جاء فيها:
1: من نافذة الطفولة في ثمانينيات القرن الماضي، كان العالم يختزل نفسه في بيت صغير يربض على أطراف قرية مصرية وادعة تحيط بها الحقول الخضراء من كل اتجاه كبساط ممتد لا ينتهي.
2: يتابع الصديقون: كان الشتاء في ذلك الزمن قارسا مغيرا تماما لما نعيشه اليوم، فالأمطار لم تكن شحيحة أو نادرة، بل كانت تهطل بغزارة تصاحبها عواصف قوية تعزل قريتنا عن محيطها تماما لبضعة أيام.
0: يتابع الصديق محمد: ومع انقطاع التيار الكهربائي كان صوت الراديو هو حبل الوصال الوحيد الذي يربطنا بالعالم الخارجي، نجتمع كلنا حوله، ننصت إلى نشرات الأخبار ونتابع مستجدات العالم من حولنا على أضواء لمبات الكيروسين وأضواء الشموع الخافتة.
1: يتابع صديقنا في مساهمته: ثم يأتي الربيع فتهتز الأرض وتربو وتتهلل أسارير الطبيعة لتتوهج الحقول بألوان الحياة. في هذا الفصل كانت تنطلق مشاعرنا محملة بالمحبة والتفاؤل، وتتزين قريتنا استعدادا لموسم الحصاد.
2: كتب صديقنا في مساهمته أيضا: ومع حلول الصيف تتجلى أجواءه المميزة، حيث كان صوت الماء المندفع في جداول الري المحيطة بالحقول والمزارع يبعث في النفس صفاء وانتعاشا لا ينسى.
0: يتابع الصديق محمد: وفي المساء تنتقل جلسات العائلة من داخل الديار إلى المساحات المفتوحة أمام المنازل، بينما صوت الراديو لا يزال رفيقنا الوفي الذي لا يفارقنا في السمر، ثم يحل الخريف بأجوائه الخاصة وطقوسه الهادئة ليعيد تلوين الطبيعة ويهيئها لاستقبال دورة حياة جديدة.
1: يختم صديقنا مساهمته قائلاً: الآن أتذكر كل هذه الفصول التي تعاقبت على طفولتنا ونحن نعيش أيامنا بمرح وبراءة وشغف لا ينطفئ، وأتذكر أننا كنا نعيش زمناً غير هذا الزمن وعالماً غير الذي نعيشه الآن، عالم كان عنوانه الأبرز البساطة والهدوء.
2: شكرا صديقنا العزيز محمد على هذه الرسالة والتصوير الجميل لأيام الماضي، فعلا رسائلك تنقلنا كل مرة في رحلة إلى أجواء باتت تبتعد عن ذاكرتنا.

0: الرسالة التالية من الصديق العزيز عمر حربيط العوني من تونس كتب فيها:
1: في السنوات الأخيرة افتقدنا أشياء جميلة ارتبطت بذكرياتنا مع إذاعة اليابان الدولية، فقد توقفت المسابقة الشهرية التي كانت تشجع عشرات بل مئات المستمعين على المشاركة وكتابة الرسائل، ثم توقفت بطاقة تأكيد الاستماع QSL التي كانت تحمل في كل إصدار نافذة جديدة على جمال اليابان وسحرها وثقافتها.
2: يتابع صديقنا وهنا أتساءل، هل يستحق غياب تلك الهدايا أن نهجر إذاعتنا المحبوبة؟ وهل سيؤدي انقطاع عن الكتابة إلى عودة المسابقات أو بطاقات QSL؟
0: يتابع الصديق عمر: أعتقد أن الجواب هو لا، بل إن استمرار عزوف المستمعين قد ينعكس سلبا على القسم العربي نفسه، كما حدث مع العديد من الإذاعات الدولية التي أغلقت أقسامها العربية أو أوقفت بثها على الموجة القصيرة.
1: يتابع الصديق: أما أنا فلم أنقطع يوماً عن مراسلة إذاعة اليابان الدولية منذ أن التقطت إرسالها لأول مرة أوائل تسعينيات القرن الماضي، لأن العلاقة التي تربطني بهذه الإذاعة أكبر من مسابقة أو هدية أو بطاقة.
2: يختم الصديق عمر: لقد أصبحت إذاعة اليابان الدولية جزءاً من ذاكرتي ورفيقة سنوات طويلة من الشغف بالموجة القصيرة، وما زلت أؤمن بأن أجمل هدية يمكن أن نقدمها للإذاعة هي أن نستمر في الاستماع إليها وأن نكتب إليها وأن نبقي جسور التواصل والمحبة قائمة.
0: شكرا لك صديقنا العزيز عمر على هذه الرسالة وصدق المشاعر، وتحية طيبة لك من أسرة القسم العربي جميعاً.

وفي الختام نشكر جميع الأصدقاء الذين راسلونا على وعد بقراءة رسائلهم ومساهماتهم في الحلقات القادمة من البرنامج.

0: أصدقائنا، يمكنكم التواصل وإرسال مساهماتكم إلى برنامج ندوة الصداقة عبر موقعنا الإلكتروني nhk.jp/arabic بالضغط على عبارة رأيك يهمنا في قسم المعلومات أسفل صفحتنا العربية. كما يمكنكم إرسال آرائكم ومقترحاتكم حول برامجنا بالضغط على اتصل بنا أسفل الصفحة. مستمعينا الأعزاء، نترككم الآن على وعد بلقاء يتجدد الأسبوع القادم.
1: وفي الختام تقبلوا أطيب تحية من فريق الخدمة العربية براديو اليابان الدولي NHK World Japan.
0: كان معكم أمام الميكروفون
1: حكيم البطحاوي،
2: هشام الرجباني،
0: ومحمد مقبل.
2: إلى اللقاء
1: أو سيونارا
0: من طوكيو.